0: أكبر
1: الله.
0: لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله نمر الله جهة مولينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يوم
2: استقيموا واعتدلوا صفوفكم صف ضروس رفدا رفيه.